ينا صلاة يا دينا وبنية في ملاط اليوم نتيم ينا فاتنا ميام جوا جنين سنة Lang yao soon we are now. Say, you met Jim Jara, Dima, Dine, Quatao, Suna, Twang, Vinia.